إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه أذربيجان سلوفاكيا من الشراكة الاستراتيجية إلى التعاون التنفيذي، وحديث آخر تحت عنوان وقائع جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ومسألة التعديل رقم 907، وحديث آخر تحت عنوان بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي.

أهلا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه أذربيجان سلوفاكيا من الشراكة الاستراتيجية إلى التعاون التنفيذي. أثرت زيارة الرئيس السلوفاكي بيتر بلغريني إلى أذربيجان ومؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الأذربيجاني في شوشة أن العلاقات بين البلدين ارتفعت إلى مرحلة جديدة. دلت رسائل مطروحة خلال هذه الزيارة على أن التعاون بين باكو وبراتسلافا لا يقتصر فقط على العلاقات الدبلوماسية، بل يشمل الاتجاهات الاستراتيجية مثل الأمن الترقي والنقل اللوجستي والاستقرار الإقليمي. تشكل التعاون الوثيق بين أذربيجان وسلوفاكيا في السنوات الأخيرة وبلغ الحوار السياسي مستوى غير مسبوق. إننا ناقشنا اليوم عددا من المسائل ورأينا من جديد أن أجندتنا واسعة للغاية، يكفي لكل شخص إلقاء النظر في هيئات الوفود ليشهد ليس فقط سير الجهود البالغة والحوار، بل الأعمال الفعالة أيضا. إن العلاقات السياسية بين أذربيجان وسلوفاكيا اليوم في مستوى رفيع جدا، وإن الزيارات المتبادلة تجسد ذلك بوضوح. إننا وقعنا بيانا مشتركا بشأن الشراكة الاستراتيجية في عام 2024، وتنفيذ هذا البيان أمر واضح لأن الاتصالات السياسية الفعالة من هذا القبيل وتنفيذ المشاريع المشتركة تتطلب إرادة سياسة قوية للغاية. أثبت

تصريحات المطروحة في الشوشة أن الدور المتزايد لأذربيجان في المنطقة يرقى ترحيبا حارا من جانب البلدان الأوروبية، أكد الرئيس السلوفاكي بيتر بلغريني على أن أذربيجان تحتل مكانة هامة في تطور واستقرار المنطقة وتشارك كشريك موثوق في ضمان الأمن الطاقي. تدل هذه المسألة على أن مواقف أذربيجان في خارطة الطاقة الأوروبية ازدادت تعاسسا. إن إحدى النقاط التي لفتت انتباها أثناء هذه الزيارة هي قدوم الرئيس السلوفاكي إلى قارابخ وشوشة، الأمر الذي يعد مؤشرا جديدا لقبول المجتمع الدولي بأعمال إعادة البناء على الأراضي الأذربيجانية. يقع نموذج جديد لأذربيجان في التنمية والتغيرات الأخيرة في المنطقة على مراكز اهتمام الشركاء الأجانب. وضع الرئيس إلهام أليف ونظيره السلوفاكي بيتر بلغريني في 14 من يوليو حجر الأساس لمبنى مدرسة ميلان روستسلاف شتيفانيك الثانوية التي تتسع ل840 طالبا في قرية باشكاروانت بمحافظة أغدام. أشير فيها إلى أن هذه المدرسة تأتي كهدية مقدمة من دولة سلوفاكيا إلى أذربيجان. تطرق الرئيس إلهام أليف في المؤتمر الصحفي إلى المشاركة الفعالة لسلوفاكيا في أعمال إعادة بناء قارابخ قائلا: يسعدنا جدا أن سلوفاكيا تشارك بفعالية في إعادة بناء قارابخ، وسنتوجه اليوم مع فخامة الرئيس إلى قرية باشكاروانت لمحافظة أغدام، حيث تنفذ شركة سلوفاكية مشروع القرية الذكية، وسنتطلع على سير تنفيذ هذا المشروع. أود أن أجدد شكري لفخامتكم لجهود إعادة بناء عمار قارابخ. عموما، أثبتت زيارة بيتر بلغريني إلى بلادنا أن العلاقات بين البلدين الصديقين تحمل طابعا استراتيجيا. أثرت رسائل مطروحة في المؤتمر الصحفي المشترك أن باكو ترغب في توسيع التعاون المبني على الاحترام والثقة المتبادلين، وأن المصالح المشتركة مع براتسلافا سيساهم في تعزيز الشراكة بين أذربيجان وسلوفاكيا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه أذربيجان سلوفاكيا، من الشراكة الاستراتيجية إلى التعاون التنفيذي.

محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه وقائع جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ومسألة التعديل رقم 907. كان التعديل رقم 907 من المسائل التي تسببت بالتوترات السياسية في العلاقات بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية. وصف الرئيس الهماليف في كلمة ألقاها في منتدى شوشا الدولي الرابع للإعلام: يصدر هذا القرار بالجائر، وأكد على اقتراحه من قبل أعضاء الكونغرس الموالين لأرمينيا عام 1992. وبحسب الرئيس الهماليف، فإن المواقف المغرضة لبعض الدوائر الأمريكية في السنوات التالية أبدت تأثيراً سلبياً على العلاقات الثنائية. أشار الرئيس الهماليف إلى أنه بالرغم من هذا، إن واشنطن

تتخذ موقفاً عقلانياً تجاهم التطورات الإقليمية بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً، الأمر الذي يوفر فرصة لانتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة واتخاذ خطوات هامة في اتجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقات بين باكو والإدارة الأمريكية الجديدة تعيش أسهى عصورها، وإن مستوى التعاون بين الطرفين لم يكن مكثفاً كما هو الحال الآن. في هذا السياق يعتبر القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس من عام 2025 بشأن تعليق العمل بالتعديل رقم 907 رسالة سياسية. تثبت هذه الخطوة من جديد أن واشنطن تأخذ الوقائع الجيوسياسية الجديدة بعين الاعتبار. فقدت تعديل رقم 907 تأثيره كما قاله الرئيس إلهام عليف، ولم يبقى أي سبب قانوني للاحتفاظ به. تجعل الوقائع السياسية والاقتصادية الجديدة التي خلقتها أذربيجان في المنطقة وتحقيق التقدم في أجندة السلام وكذلك التعاون المتزايد بين باكو وواشنطن من الضروري إزالة هذه القيود، وإن إلغائها قد يساهم في تعميق العلاقات بين البلدين وتوفير فرص جديدة للتعاون. تعتبر أذربيجان منذ سنوات طويلة هذا التعديل دليلاً بارزاً للموقف الجائر والمغرض. أما الآن فالمنطقة تشهد وضعاً جيوسياسياً جديداً. إن استعادة أذربيجان وحدة أراضيها والدور المهم الذي تلعب بلادنا في مشاريع التعاون الإقليمي والديناميكية الإيجابية في العلاقات مع أمريكا يجعل إلغاء تعديل رقم 907 ضرورة سياسيا وقانونيا. يمكن اعتبار هذا القرار خطوة جديدة تساهم ليس فقط في إزالة العدالة التاريخية، بل تعطي زخما جديدا للتطور المستقبلي للشراكة الأذربيجانية الأمريكية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا كان تحت عنوان وقائع جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ومسألة التعديل الرقم 907.

أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه بناء السلام في القوقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي. لا تلعب اليوم جهود ومبادرات القوى الكبرى فحسب، اللاعبين الإقليميين دورا بارزا في ضمان الأمن الدولي. من وجهة نظر هذه، يمكن أن يساهم بناء السلام والتعاون في القوقاز الجنوبي في تحقيق الأمن على المستوى العالمي. تنفذ أذربيجان في السنوات الأخيرة سياسة ثابتة لخلق وقائع جديدة وتشجيع تكامل اقتصادي وافتتاح شبكات المواصلات في المنطقة. في هذا السياق، يكتسب المؤتمر الدولي تحت عنوان مساهمات إقليمية في الأمن العالمي بناء السلام في القوقاز الجنوبي الذي استضافته مدينة شوشة أهمية كبيرة، لأنه يشكل منصة هامة لتعزيز السلام في المنطقة وزيادة الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون الدولي. ضمن المؤتمر وقعت الآليات لتأمين السلام ومساهمات المشاريع الإقليمية في تحقيق السلام المستدام، وكذلك مسائل إعادة البناء وإعمار المدن في مركز الاهتمام. الأمر الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة للقفقاز الجنوبي، بل لعدد من المناطق التي تعيش مرحلة التطور في الفترة ما بعد النزاع، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة التركية الأذربيجانية شامل آيرم في كلمة ألقاها في المؤتمر على الدور الهام للمشاريع الإقليمية العابر للحدود في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام. تستعرض أذربيجان اليوم نماذج التطور بفضل تنفيذ أعمال إعادة البناء والإصلاح على أراضيها المحررة. تهدد خطط إعمار المدن ومشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية وإعادة بناء البنية التحتية للنقل والتحرير.

المنطقة. الاتجاهات القادمة للمنطقة الأمر الذي يدل على أن السلام الدائم لا يتعزز فقط بالاتفاقيات السياسية، بل المشاريع التي توفر ظروفا جيدة للتعاون الاقتصادي ورفاهية الاجتماعية والروابط المتبادلة. أثبت المؤتمر المناقض في شوشة من جديد بأن أذربيجان تلعب دورا فعالا في تشجيع الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة. يكتسب ضمان السلام في القوقاز الجنوبي أهمية كبيرة ليس فقط لتعزيز الأمن الإقليمي بل الدولي أيضا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القوقاز الجنوبي، نموذج جديد للأمن الإقليمي.